التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا